الجبال بر ابريه كامرا كي بوستي سي هوموي ستيس يسيري ستيس كي بي بوستي